0: هايك بارتانيان
1: لك حلوه طلت دي طلال ليلي ليلي ليلي ليلي طلالي
0: يف هنا رينير كيروف يرچوي لارا مانوكيان

0: الشباب مميزة على
1: هاجلي باهر سير بولورين يري داسار توكيان سايني انجراك سوكيان
2: يري داسار توكيان سايني انجراك سوكيان يري داسار